0: مسافر ما لقى طيران راح يلتجئ لغير طريق وهو النقل البري.
1: 多家伊拉克旅行社表示，焦急的客户不断来电询问最新情况，并考虑改走陆路。